0: او رشتینی دی والقانتین حکم منون کی دی والمنفقین او خرج کون کی دی دا اللہ پلار کی والمستغفرین او بخن غستون کی دی دا گناہونو بالاسحار دا پیشمنی پا وقت کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترايو كاپا تنشتا سيگنالو در سروفان اوكلا خفان اشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي.

محمد نبي سردا بابني مواكرا رمضان رمي ملوم قرمات وقران شغل لك استورزا لدولي أول ممور